أحييك أيها السامع العزيز وأرجو الله أن يباركنا في هذه اللحظات. أحب أن أقرأ إليك من كلمة الله التي تعلمنا في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا والإصحاح الثالث والعدد 21. وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والأنبياء، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى الذين يؤمنون، لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. آمين. أخي السامع، هل أنت مستعد؟ قد تكون قويا وصحيحا، هذا جميل، وأنت ترجو أن تستمر كذلك، هذا طبيعي، ولكن انتظارك قد يخيب، هذا محتمل، وربما تموت يوما ما، هذا مؤكد. فمن الأفضل أن تستعد، هذا صواب. إذا أردت أن تعرف كيف تستعد للأبدية فارجع إلى كلمة الله الصادقة، لأنك إن آمنت بها خلصت، وإن لم تؤمن بها هلكت. لقد خلق الله آدم وحواء في جنة عدن بلا خطية، لكنهما صدقا كذب الشيطان من أن يصدقا حق الله، ولما أكلا من الشجرة المنهى عنها سقطا في الخطية، وورث كل نسل آدم الطبيعة الساقطة. فتقول كلمة الله: الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. هذه الطبيعة الساقطة لا يمكن أن تتغير بأي مجهود من جانبنا، ومهما حاولنا أن نصلح أنفسنا أو نسلك في الطريق المستقيم فعبثا نحاول، لأن هذه الطبيعة جزء لا يتجزأ من كياننا. والسماء مكان لا يمكن للخطية أن تدخله، وواضح إنه إذا أراد أحد أن يدخل إلى السماء فينبغي أن يحصل على حياة جديدة، كما يقول الكتاب في إنجيل يوحنا الإصحاح الثالث: ينبغي أن تولد من فوق، بمعنى أنه يجب أن يأخذ طبيعة جديدة ويخلص من خطاياه. والسؤال المهم هو: كيف يستطيع الإنسان أن يخلص من الخطية؟ كيف يحصل على الطبيعة الجديدة؟ لقد دبر الله طريقة بها يخلص الإنسان، فأرسل ابنه إلى العالم ليأخذ قصاص الخطية، ومات الرب يسوع المسيح عوضا عنك وعني. لقد أخذ عقابنا ودفع ثمن خطايانا، والكتاب يصفه بالقول: مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا. وقام المسيح من الأموات وهو حي مجدا لإسمه، الآن عن يمين عظمة الله، لقد انحلت مشكلة الخطية، وأصبح الأمر متعلقا الآن بالابن الذي دفع أجرة الخطية. والسؤال الذي يواجهك الآن هو: ماذا ينبغي أن أفعل بيسوع؟ لقد هزم المسيح الشيطان ودفع عنا قصاص الخطية، أي أجرة الخطية، لذلك فهو الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يخلص النفس الهالكة. في إمكانه أن يخلصك في هذه اللحظة. كف عن محاولاتك الشخصية وأعمالك
واقبل الخلاص كعطية من الله في شخص المسيح. في إمكانك قبول الخلاص الآن لأنه مجاني، وليس عليك أن تدفع شيئا. ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ هل يقول الله اقلب صفحة جديدة؟ كلا. هل يقول انضم للكنيسة؟ كلا. هل يقول كن صالحا؟ كلا. لكنه يقول آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. هذا العرض، هذا الحديث، هذا ما يقدمه الكتاب المقدس إليك مجانا. كل ما عليك أن تؤمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. لقد سقط الإنسان بتصديقه للشيطان، وهو يخلص بتصديقه للمسيح الذي دفع ثمن الخلاص. إن خلاص نفسك متوقف على قبولك لشخص المسيح. الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. فهل تعزم أن تتكل على المسيح ليخلصك؟ وهل تقبله مخلصك الشخصي الآن؟ إن قبلته فسيمحو الله كل خطاياك ويخلصك منها ويهبك حياة جديدة وطبيعة جديدة. هذا هو طريق الله للخلاص. ليتك تقبله الآن، لأن الله لم يعد أن يخلصك في الغد، بل قال هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. أنصحك أن تأتي إلى الرب يسوع المسيح وتقبله مخلصا، وحينئذ يقبلك الله كابن له. إن أفضل طريقة لامتحان صحة الشيء هي تجربته، وعليك أن تقبل المسيح الآن وسوف ترى ماذا يحدث. قال الرب يسوع المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم. من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. هل تأتي إلى الرب؟ هل تسلمه الحياة؟ الرب يدعوك، فلب النداء. أرجو أن تصلي معي أو تطلب من الآب السماوي أن يغفر خطاياك. يا ربنا نشكرك لأنك قدمت نفسك لأجلنا، ونشكرك لأنك أنت هو الألف والياء، البداية والنهاية. أعطنا نعمة يا رب، ثقل على نفوسنا أن نقبلك وأن نحبك وأن نعيش لك، إكراما لمن فدانا. آمين.

0: والآن أخي السامع، أحب أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد، إن كتبت إلينا على العنوان التالي:
1: Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: If you prefer, our email address is vopg@msn.com. That's vopg@msn.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.

0: You Hope.
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج. يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات، كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. مستمعين الأعزاء، نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس.
2: رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، الأصحاح الرابع. من أجل ذلك إذ لنا هذه الخدمة كما رحمنا لا نفشل، بل قد رفضنا خفايا الخزي، غير سالكين في مكر ولا غشينا كلمة الله، بل بإظهار الحق مادحين أنفسنا لدى ضمير كل إنسان قدام الله. ولكن إن كان إنجيلنا مكتوما فإنما هو مكتوم في الهالكين، الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين، لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. فإننا لسنا نكرز بأنفسنا، بل بالمسيح يسوع ربا، ولكن بأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع. لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية، ليكون فضل القوة لله لا منا، مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع، لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا. لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت من أجل يسوع، لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت. إذن الموت يعمل فينا، ولكن الحياة فيكم. فإذ لنا روح الإيمان عينه حسب المكتوب: آمنت لذلك تكلمت. نحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم أيضا، عالمين أن الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضا بيسوع ويحضرنا معكم. لأن جميع الأشياء هي من أجلكم، لكي تكون النعمة وهي قد كثرت بالأكثرين تزيد الشكر لمجد الله. لذلك لا نفشل، بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى، فالداخل يتجدد يوما فيوما. لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا. ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى، بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية، وأما التي لا ترى فأبدية.

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.
2: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم.
3: أعزائي المستمعين، أحييكم باسم الله الرحمن الرحيم. الليلة نفسي أكلمكم عن شخصين مهمين خالص عاشوا في العالم اللي احنا عايشين فيه. واحد من الاتنين دول وقعنا في الذنوب وخلانا أعداء لله، التاني خلصنا من ذنوبنا وصالحنا مع الله. يا ترى عرفت مين الاتنين دول؟ لو قلت آدم هو اللي وقعنا عشان لما عصى أمر الله وأكل من الشجرة المحرمة، لعنة الموت نزلت عليه وعلى نسله كله، وطبعا كلنا اتولدنا من نسل آدم. إن قلت آدم عليك نور، آدم سمع كلام الشيطان ونفسه أصبحت أمارة بالسوء. مش هو وبس، لكن كل واحد اتولد من نسله، كل واحد اتولد ميال للشر، يعني نفسه أمارة بالسوء. شهادة على كده إن حتى العيل الصغير يكذب ويضرب أخوه وينتش منه اللعبة. طب مين اللي علمه؟ يا ترى أمه قعدته على حجرها وقالت له تعالى يا واد أعلمك الكذب، ولا أبوه قال له اضرب أخوك وخد منه اللعبة؟ طبعا لا، لكن للأسف كل بني آدم مولود وهو فيه بذرة الخطية من أبوه وجدوده وجدود جدوده لغاية أبونا آدم. الله زعل خالص على الإنسان اللي خلقه على صورته المقدسة، عصى الإنسان أمره وسمع كلام الشيطان وأصبح من أتباع الشيطان. بطل الله يمشي مع آدم وحواء في الجنة، طردهم من الجنة بعد ما نزل عليهم لعنة الموت. قال الله لآدم موتا تموت. لعنة الموت نزلت على كل بني آدم، كل واحد فينا مصيره هيرجع للتراب اللي جا منه. لكن لعنة الموت ما كانتش اللعنة الوحيدة اللي لفظها الله على آدم ونسله. أكبر لعنة كانت إن آدم وحواء انفصلوا عن الله اللي خلقهم، والانفصال اللي انفصل عنه آدم وحواء عن الله كان موت روحي. يعني آدم وحواء أصبحوا ميتين روحياً تجاه الله، منفصلين عن الله وتابعين للشيطان. عزيزي وعزيزتي، عارفين ليه أوقات كتير الشر بيغلبكم؟ عارفين ليه من جواكم بيخرج غضب وشتيمة وشهوة وسرقة وغيرة وزنا وحتى لا سمح الله قتل؟ عليك نور. لأنك أنت مولود من نسل آدم، فيك بذرة السوء، غصب عنك تلاقي نفسك أذنبت وخطيت وعملت الرجسات. طب إيه الحل؟ هو الله سبحانه وتعالى مش غفور رحيم؟ طبعا الله غفور رحيم، وأكتر من كده الله فضل يحب آدم وكل واحد وواحدة جم من نسله. لكن الله إله بار، إله قدوس، استحالة إنه يعاشر الخاطي. إحنا يا بشر خاطيين، فحتى لو حد من ولادنا ارتكب الركس ومشي في الفساد ممكن نتبرى منه ونقول له روح انت لابني ولا عرفك، ممكن نقطع الصلة بيه، لكن قلبنا من جوه يفضل يحبه، يفضل يبكي عليه ويدعي له. فإن كنت انت يا خاطي ما قبلتش الركس في بيتك ومشيت ابنك الفاجر، تقول ايه عن الله الإله البار القدوس اللي يكره الخطية ولا يمكن يعاشر الخاطي؟ مهلا يا ولادي، الله هو نفسه محبة، الله بيحب كل إنسان مهما كان مذنب وخاطي. صحيح الشيطان غوانا وكلنا تبعناه، لكن الله ما تخلاش عننا، محبته لينا محبة عظيمة، دبر لنا طريقة للإنسان المذنب الملوث بالخطية عشان يرجعه نجيف زي ما كان آدم قبل ما يعصي الله. طب عمل إيه الله عشان يشتريك وينجيك من إيد إبليس ويرجعك لنفسه؟ الله نزل لنا واحد من عنده عمره ما ارتكب ذنب ولا خطية، نزله في العالم الشرير اللي احنا عايشين فيه، عاش مع العالم المذنب لكنه عمره ما أذنب، كان هو الوسيط الوحيد بين الله والناس، اتوسط لنا وشفع بينا عند الله. ومش بس كده، ده أخذ ذنوب آدم كلها وذنوب وخطايا كل إنسان جه بعد آدم، يعني ذنوبك كلها وذنوبي كلها أخذها على نفسه عشان يبررك انت ويبررني انا قدام الله. العالم الخاطي معرفوش، حكموا عليه بالاعدام مصلوب، راح برضا للصليب وهو حامل كل كدبة كل فتنة كل اهانة كل فكرة شريرة جت على بالك ولا على بالي. وهو على الصليب نظر لله ابوه السماوي وقال له خلاص يابا كمل، ما عدتش تغضب على الخلق، بدلهم انا دفعت اجرة خطاياهم، ما عادش في حاجز بينهم وبينك، انا وفيت الدين اللي عليهم، كل خطايا العالم اتحطت عليه. والله دور وشه عن ابنه المصلوب اللي حمل كل ذنوب العالم، الابن البار وفى عدل الاله البار وصالحني وصالحك مع الله. رجعت حلقة الوصل اللي ضاعت من آدم لما عصى الله وأخطأ، رجعت لكل إنسان آمن بالشخص المصلوب اللي مات من أجله عشان ينجيه من غضب الله. يا ترى عرفت مين الشخص ده؟ الشخص الأول اللي وقعنا في الخطية كان آدم، لكن مين الشخص التاني اللي نجانا من الخطية؟ لو قلت السيد عيسى المسيح هقولك عليك نور، هو نفسه عيسى المسيح ابن الله الوحيد، هو الشخص التاني اللي نجاك ونجاني من الخطية. ابني الحبيب وبنتي الحبيبة، اوعوا تقولوا استغفر الله ده عيسى المسيح نبي وبس، ده حتى القرآن بيقول إن زيه زي آدم، حلمك عليا. تعال نشوف آيات القرآن والإنجيل. يقول القرآن الكريم في سورة السجدة عن آدم: ثم سواه ونفخ فيه من روحه. سورة السجدة 32:9. خد بالك بيقول إيه؟ سواه ونفخ فيه من روحه. ويقول لنا كمان القرآن إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. سورة صاد 38-71-72. خد بالك في الآيتين دول، يقول القرآن إن الله عمل آدم من طين وبعدين نفخ فيه من روحه. عزيزي تعال معايا نشوف كلام القرآن عن عيسى المسيح في سورة النساء. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. سورة النساء 170. فرق كبير خالص بين آدم وعيسى المسيح. النفخة اللي نفخها الله من روحه معناها إن النفخة جت من روح الله ودخلت في آدم، ولكن عيسى المسيح هو نفسه روح الله. عيسى المسيح هو ذاته روح الله الحي واهب الحياة. ويقول القرآن كمان عن عيسى المسيح إنه كلمة الله. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه عيسى بن مريم. آل عمران 45. الكلمة هنا اسم شخص مش كلام اتكلمه الله. في أنبياء كتير اتكلموا بكلام الله، لكن ما فيش أي حد فيهم دعية يعني اتسمى كلمة الله. إذن اسم المسيح زي ما جاء في القرآن كلمة الله، هو المعنى الإلهي لاسم شخص صادر من الله تعالى. إله أزلي مش مخلوق. آدم اتخلق سوى الله. عيسى المسيح كلمة الله وروح الله الحي، دخل جسم مريم العذراء بنت بنوت من غير علاقة جنسية. اتولد كإنسان، وفي نفس الوقت هو كان الإله وما زال الإله الحي. الإله الحي ده هو نفسه اللي اتولد من امرأة وأخد في جسده الكريم كل ذنوب العالم، مات على الصليب وكفر عنك وعني. يقول الإنجيل عن عيسى المسيح في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. عيسى المسيح كلمة الله كان موجود مع الله من قبل ما يخلق العالم، لأنه هو نفسه الله الإله الواحد اللي خلق العالم. إله واحد في ثلاث أقانيم، الله الآب والله الكلمة والله الروح القدوس. إله واحد ملوش بداية ولا نهاية، كائن بذاته، ناطق بكلمته عيسى المسيح، وحي بروحه الروح القدوس. الليلة هقرأ لكم كم عدد من الإنجيل يورينا الفرق بين آدم وعيسى المسيح. إن الخطية جاءت إلى العالم عن طريق إنسان واحد، وجلبت الخطية معها الموت، لهذا يموت كل الناس لأنهم أخطأوا كلهم. لكن هدية الله تختلف عن خطية آدم، فإن كان الجنس البشري يموت نتيجة لخطية إنسان واحد، فإن نعمة الله أعظم بكثير لأنها تعطي للجنس البشري بوفرة كهدية مجانية بواسطة إنسان واحد هو عيسى المسيح. في البرنامج الجاي إن شاء الله حنواصل دراستنا عن آدم والمسيح، وإن شاء الله ما تفوتش الحلقة المهمة دي.
4: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
3: للمراسلة عنواني COMEISA@ @junoo.com

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في إنجيل المسيح حسب البشير لوقا.

0: وطلب الابن من أبيه أن يمر عنه كأس الغضب التي ترمز إلى كل مرارة وخبث وخطيئة ارتكبها العالم وقصاصها. فابن الله جعل في هذه الليلة خطيئة عوضا عن كل خطاة العالم، لنصير نحن برا مقبولا أمام الله. فالقدوس حمل أوساخ كل الناس، وأصبح هكذا الحمل الذي يرفع خطيئة العالم. ولم يكن حمل ذنوب العالم الهدف الأخير للحمل القدوس، بل موته في لهيب غضب الله عوضا عنا، لنصبح نحن متحررين من الدينونة. فارتجف يسوع من غضب أبيه المحبوب، لأن كل دينونات تاريخ العالم استعدت لتسطو على البريء لتبيده. لا يقدر إنسان أن يحتمل هذا الكفاح، وكان يسوع إنسانا حقا وضعيفا في طبيعته الإنسانية. لهذا أرسل أبوه ملاكا ليقويه ويملأ جسده بقوة زائدة، ليستطيع حمل خطيئة العالم مع سطو غضب الله عليه. واستمر يسوع في الصلاة راكعا وجاثيا بكلمات الروح القدس، ولكي لا تؤثر في نفسه عوامل بغضة العالم ولا يستحقه غضب الله. فلا يستطيع إنسان ما أن يدرك هذه الصلاة الإلهية العظمى أو يفسرها. فالطبيب لوقا دلنا على شدة هذا الكفاح الغالب بوصفه الدقيق لحالة المصلي آنئذ، أن عرقه تصبب كقطرات دم من جبينه. ونام التلاميذ بينما كان يسوع يكافح لفداء العالم، فقد سقطوا في التجربة ولم يشتركوا في جهاد الخلاص، لأنهم تعبوا من اليوم الطويل وحزنوا من النبوات الغامضة وفزعوا من شعورهم بالمصارعة بين السماء والأرض، ولم يفهموا الحقيقة قط. فكان سهلا للشيطان أن يبعدهم من المعركة بتسليط رقاد النوم عليهم. وللأسف فهذه هي حالة كثير من المؤمنين. فاليوم يفدي العالم، لأن على كل جيل الولادة ثانية. فمتى تكافح مع المسيح بواسطة صلواتك المستمرة لكي تتحقق ثمار فدائه في أعدائه؟ إن المسيح يأمرك في هذه القراءة مرتين بالصلاة، مواظبا، لأن الانتصار لا يحصل في ملكوت الله إلا بالصلاة المستمرة.
1: الصلاة. أيها الرب يسوع المسيح، قد فكرت بي بصلاتك في جتسيماني وغفرت لنا تعبنا ونعسنا. أيقظنا مع كل أصدقائنا لنراك في كفاحك لفدائنا، ونؤمن بمحبتك، ونصلي بمواظبة لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك في محيطنا. آمين.
2: القبض على يسوع، الأصحاح 22 عدد 47 إلى 53. وبينما هو يتكلم إذا جمع، والذي يدعى يهوذا، أحد الاثني عشر، يتقدمهم، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع: يا يهوذا، أبي قبلة تسلم ابن الإنسان؟ فلما رأى الذين حوله ما يكون قالوا: يا رب، أنضرب بالسيف؟ وضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فقال يسوع: دعوا إلى هذا. ولمس أذنه وأبرأها. ثم قال يسوع لرؤساء الكهنة وقواد جند الهيكل والشيوخ المقبلين عليه: كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي. إذ كنت معكم كل يوم في الهيكل لم تمدوا علي الأيادي، ولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة.
0: بينما يسوع يصلي وسط الليلة ويكافح مع الله لفداء العالم وتلاميذه نيام، تسلل يهوذا وخدام المجمع الأعلى بحذر وهدوء إلى موضع عزلة يسوع، وقفزوا فجأة يتقدمهم يهوذا، عالما أن يسوع لا يعارض السلطة، فاحتضن يسوع وقبله كأخ وصديق. لم يبعد يسوع الخائن عنه، ولم يضربه على وجهه الوقح، بل نظر في عينيه ودعاه باسمه، ووبخ ضميره لآخر مرة ليخلصه، وطعنه في عمق شره، لأن الخائن ستر بقبلة المحبة بغضته الشديدة، وغطى برمز القرابة خيانته الدامغة. وبهذا بلغت المراءات الشيطانية القمة، فالشيطان الحال في الخائن بدا محبا، وألبس كذبه مومياء الثقة. فيهوذا لم يؤمن بألوهية يسوع، بل رأى إنسانيته فقط. ولو وقف الرب أمامه في المجد، هل كان يقدر أن يقبله أيضا كما فعل؟ إن الشيطان كان الدافع في المسكين وأعماه، والشرير تعرفه بقبلته الكاذبة وبكلماته اللطيفة الممتلئة بالخيانة. كل إنسان يميل إلى مراءات مثل هذه. نحن المنافقين الخونة الأشرار، يطعننا يسوع في قلوبنا بسؤاله الذي وجهه إلى يهوذا. والتلاميذ الآخرون الذين قاموا مضعضعين من وعكة النوم أدركوا إلى حد ما اقتراب الساعة الفاصلة، فاستعدوا للقتال، ولم يكونوا جبناء، بل ألقوا أنفسهم لتحرير المسيح. ولم ينتظر بطرس جواب ربه وسماحه لهم باستعمال السيف، بل ضرب رأسا الجندي الأول الذي حاول إمساك يسوع، ظانا استحالة سجن يسوع ربه والقبض عليه. ولاحظ الجندي سقوط السيف اللامع عليه الذي استهدف فصم رأسه، فانزاح سريعا، وإذ ذاك أصابه الحديد الثقيل جانبا قاطعا أذنه اليمنى، فانبجس الدم. فصرخ به يسوع: قف، أخفض السيف وضعه في غمده، لأن من يأخذ بالسيف فبالسيف يؤخذ. الآن تتم مشيئة أبي التي أخضعت لها نفسي في صلاتي طوال الليل وأنتم نيام. فيسوع كان مستعدا لصنع مشيئة الله، ولم يعارضها بعنف. أما التلاميذ فما كانوا مستعدين لمقاومة التجربة، وسقطوا إلى فداء النفس بالنفس دفاعا وقتالا، فلم يعرفوا أن العالم لا يفدى بالعنف والقتل، بل بالتضحية بالذات واحتمال الموت. وأخذ يسوع بيده الأذن الدامية المقطوعة وأعادها إلى مكانها في رأس عدوه، فالتصقت كحالتها رأسا وتوقف نزيفها الجاري وزال الألم. فسمع هذا المعافى كلمات مخلصه وشافيه: ليت أولئك الجنود الحراس أدركوا هذه الأعجوبة الأخيرة ليسوع. إن يسوع قد أحب أعداءه عمليا حتى المنتهى، فالرب نفسه شفى الذين قبضوا عليه. فهل تدرك أنت الآن من هو يسوع وما هي أعماق محبته الإلهية؟ ولما رأى التلاميذ أن القادر على كل شيء سمح بوضع السلاسل الحديدية في يديه والقبض عليه، تجمدت عقولهم ولم يعرفوا يمينا أو يسارا فهربوا، وأشعلت مشاعل عديدة آنذاك، وتقدم رؤساء الكهنة وضباط الحرس والشيوخ بلحاهم الطويلة، أولئك الذين كانوا مستخفين حتى تيقنوا من نجاح الجنود في القبض على يسوع. فجاءوا عندئذ باعتداد المنتصر ودينونة الحاكم، وكلمهم يسوع كأنما يسألهم: لماذا جئتم برماح وسيوف وعصي؟ هل تخافون مني أو أبدو لكم كلص؟ ألم تدركوا بعد وداعتي وتواضعي ومحبتي؟ إني وقفت يوميا أمامكم معلما في صحن الهيكل، ولم أهرب منكم رغم علمي بقصدكم، فلماذا لم تقبضوا هنالك علي؟ إنكم لجبناء محتاجون لليل والاستخفاء بعملكم الشرير، وحتى الآن لم تستطيعوا القبض علي لأن ساعتي لم تكن قد أتت بعد. ولكن ها الآن فإنكم لستم أنتم بالحقيقة القابضين علي، لأن الله هو الذي سمح وسلمني لأيديكم، وأنا موافق لتخطيط إرادته.

أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجاناً قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لإنجيل المسيح حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى العنوان التالي: Waters of Life, PO Box 600513-70305, Stuttgart, Germany. أو على البريد الإلكتروني التالي: maranatha@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.

0: listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to his word.
1: مستمعينا الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
2: الأمل الجديد راديو نيو هوب
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي مستمعين الأعزاء نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس
3: رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الخامس لأننا نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد أبدي فإننا في هذه أيضا نئن مشتاقين إلى أن نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء وإن كنا لابسين لا نوجد عراة فإننا نحن الذين في الخيمة نئن مثقلين إذ لسنا نريد أن نخلعها بل أن نلبس فوقها لكي يبتلع المائت من الحياة ولكن الذي صنعنا لهذا عينه هو الله الذي أعطانا أيضا عربون الروح فإذا نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون في الجسد فنحن متغربون عن الرب لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان فنثق ونصر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب لذلك نحترس أيضا مستوطنين كنا أو متغربين أن نكون مرضيين عنده لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس وأما الله فقد صرنا ظاهرين له وأرجو أننا قد صرنا ظاهرين في ضمائركم أيضا لأننا لسنا نمدح أنفسنا أيضا لديكم بل نعطيكم فرصة للافتخار من جهتنا ليكون لكم جواب على الذين يفتخرون بالوجه لا بالقلب لأننا إن صرنا مختلين فلله أو كنا عاقلين فلكم لأن محبة المسيح تحصرنا إذ نحن نحسب هذا أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذن ماتوا وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام إذن نحن من الآن لا نعرف أحدا حسب الجسد وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد لكن الآن لا نعرفه بعد إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة أي إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم وواضعا فينا كلمة المصالحة إذن نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر

0: آهي من الخطية، فلست أعرف كلمة على مر العصور وكر الأجيال أرقت فكر الإنسان سواها، وشوهت جماله عداها، ودمرت سلامه مثلها، وحطمت شخصيته قدرها. فالخطية تلوث النفس، وتدنس الفكر، وتدمر الإرادة. إنها تدين الإنسان أمام عدالة الله كتابيا، وتطرحه تحت صقل الديون مفلسا عمليا. فالخاطئ مريض أخلاقيا، يعيش في أصفاد وقيود عبودية إبليس زمنيا، وتحت قصاص الدينونة الإلهية أبديا. وعلى قدر قسوة الخطية وسلطتها وسطوتها، كان خلاص المسيح في تبريره وتقديسه لأقذارنا، وتطهيره وتحريره لقيودنا. فهو يخلقنا خليقة جديدة، ويجعلنا نشارك الطبيعة الإلهية المجيدة، ويضمن بوعوده لنا الأبدية المباركة السعيدة. لقد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، إنه يخلص إلى التمام. إنه قال: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. نعم، شخص شريف بالباب يقرع، فافتح له يا خائف، فالخوف ينزع.
1: مستمعين الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعين من الشرق الأوسط،
2: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعين بأوروبا
1: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
2: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعين بأوروبا
1: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

أحييك أيها السامع العزيز وأرجو الله أن يباركنا في هذه اللحظات لنتأمل في موضوع لماذا تألم المسيح. تعال معي أيها الصديق لنتأمل معا في آلام الرب يسوع المسيح. أراد الله أن يفدينا فأرسل الرب يسوع المسيح الابن الوحيد إلى العالم، أخذ طبيعتنا، عاش بين الناس كواحد منهم، وبعد مضي أكثر من 30 عاما جاء الوقت المعين الذي فيه يقدم أعظم خدمة للبشرية، وهي أن ينوب عن كل واحد فينا. ذهب إلى الجستماني حيث تذوق أول جرعة من كأس الغضب، فتساقط منه العرق قطرات الدم، ثم ذهب إلى بيلاطس وأمام كرسي هيرودس، وهناك تجرع كؤوسا عديدة من الألم والمرارة. كان علينا أن نشربها ونتذوقها ونعيشها. جلدوه وبصقوا على وجهه ولطموه ووضعوا إكليلا من الشوك على رأسه، ولم يكتفوا بجلده بل استهزأوا به ونتفوا شعره، ولم يوفروا وسيلة للتعذيب إلا واستخدموها. ورغم ضعفه ورغم الدماء التي تسيل منه، أجبروه على حمل الصليب، عروه من ثيابه، وضعوه فوق الصليب وسمروه بالمسامير، ثقبوا يديه وقدميه، ثم رفعوا الصليب وهو معلق عليه، فتزحزحت أعضاؤه من مكانها كما هو مكتوب: كالماء انسكبت انفصلت كل عظامي. لا شك إننا اختبرنا الألم الذي يسببه جرح صغير في اليد أو في إحدى الأصابع، فكم وكم يكون الألم الذي تسببه المسامير الغليظة وهي تشد على اليدين والقدمين فتمزق العضلات والأعصاب والأنسجة الدقيقة، لقد تجمعت في ذلك الجسد الضعيف كل أنواع الآلام الجسدية التي يمكن أن يصاب بها إنسان. لقد تحمل أعظم ألم عرفته البشرية، وبذلك استطاع أن يفي مطالب العدل الإلهي، وحينئذ وليس قبل ذلك أسلم الروح. ليس من السهل أن نصف آلام المسيح الجسدية، أما آلامه النفسية وهي أشد وأمر من الآلام الجسدية، فمن يستطيع أن يصفها أو يعبر عن طبيعتها؟ لقد ساد عليه حزن مفرط جعل قلبه ينزف دما اختلط بقطرات العرق المتصبب من جبينه. كانت ذنوبنا هي المعصرة التي عصرت حياته، فسال عرقه كقطرات الدم. لقد قاس المخلص عذاب الجحيم، كان الخطاة ذاهبين إليه لو لم يحمل هو كل خطاياهم ويصير لعنة لأجلهم. إن علاج خطاياك وخطاياي هو في آلام الرب يسوع المسيح وفيما فعله على الصليب نيابة عني وعنك وعن البشرية في كل العصور والأجيال. لقد كانت جلدته وهي واسطة شفائنا. لعلك تسألني: ألا يجب علينا أن نفعل شيئا لنخلص من الخطية؟
وأنا أقول لك إنه ليس عليك أن تفعل شيئا على الإطلاق، لقد تحمل الرب يسوع المسيح كل الجلدات ولم يبقى منها واحدة لكي تتحملها أو نتحملها نحن. وربما تقول ألا يجب أن نتوب؟ بكل تأكيد نعم، لأن التوبة هي العلامة الأولى للشفاء، لكننا لا نشفى بالتوبة بل بما فعله المسيح من أجلي ومن أجلك.

في آلام المسيح التي أخذت المسيح إلى الصليب وقد صلب من أجلي ومن أجلك. حين نثق بكل قلوبنا في المسيح المتألم، في المسيح الذي صلب لأجلك، تكتشف إن الله لا يمكن أن يعاقبك بسبب خطاياك التي حملها المسيح عنك، لأن عدل الله لا يسمح أن يأخذ الدين مرتين، من الفادي مرة ومن المديون مرة أخرى. وما دام المسيح قد سدد الدين، فلما يبقى عليك شيء بعد لتدفعه؟ وقبولك للمسيح المتألم المصلوب لأجلك يعني إنك صرت حرا من كل دين، لقد حكم عليك في المسيح، والآن لا شيء من الدينونة عليك. الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة، بل يمكث عليه غضب الله. هذا هو ضمان الخاطئ الذي يؤمن بالمسيح، فهو يتمتع بالحياة الأبدية، لأن المسيح مات نيابة عنه، وهو مقبول أمام الله، لأن ذبيحة المسيح قد قبلت. والشخص الذي ناب عنه المسيح لابد أن يطلق حرا، ولا أحد يستطيع أن يمسه لأنه قد تبرر. أيها السامع العزيز، هل قبلت المسيح كنائب عنك أمام الله؟ ليتك تفتح قلبك له الآن وتقبله فاديا لنفسك ومخلصا لحياتك، وهو قادر أن يخلصك إلى التمام، وأن يسجل اسمك في سفر الحياة، وأن يعطيك حياة مباركة في هذا العالم، وحياة هنية في العالم الآتي في الأبدية. ليتنا نأتي إلى الآب السماوي، ليتنا نقبل المسيح وما فعله على الصليب من أجلنا، لكي نحصل على غفران وحياة في المسيح إلى الأبد. آمين.

0: والآن أخي السامع، أحب أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد. إن كتبت إلينا على العنوان التالي:
1: Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: If you prefer, our email address is vopg@msn.com. That's vopg@msn.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.
3: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم.

0: أعزائي المستمعين، أحييكم بسم الله الرحمن الرحيم. الليلة اللي فاتت شفنا من القرآن الكريم والإنجيل الشريف الفرق بين آدم والسيد عيسى المسيح. أول إنسان آدم نزل لعنة الله على كل الناس، لكن المسيح ابن الإنسان ابن الله جاء العالم يشيل اللعنة دي ويبدلها بنعمة على كل إنسان يآمن بيه. نقرأ من الإنجيل الشريف روما أصحاح 5 من عدد 12: إن الخطية جاءت إلى العالم عن طريق إنسان واحد، وجلبت الخطية معها الموت، لهذا يموت كل الناس لأنهم أخطأوا كلهم. فالخطية موجودة في العالم حتى من قبل شريعة موسى، لكنها لم تكن تحسب ضد الناس كخطية لأنه لم تكن هناك شريعة. ومع ذلك فمن زمن آدم إلى زمن موسى سيطر الموت على الناس، حتى على الذين لم يخطئوا بمخالفة وصية كما أخطأ آدم. وآدم كان يرمز إلى شخص سيأتي بعده، لكن هدية الله تختلف عن خطية آدم. فإن كان الجنس البشري يموت نتيجة لخطية إنسان واحد، فإن نعمة الله أعظم بكثير، لأنها تعطي للجنس البشري بوفرة كهدية مجانية بواسطة إنسان واحد هو عيسى المسيح. وهدية الله تختلف عن خطية ذلك الإنسان الواحد أيضا في النتائج، لأن تلك الخطية الواحدة جلبت الهلاك على الناس، أما نعمة الله فتجلب لهم الصلاح حتى بعد ارتكاب ذنوب كثيرة. فخطية إنسان واحد جعلت الموت يسيطر على البشر بسبب ذلك الإنسان الواحد. أما الآن فالذين ينالون نعمة الله الوفيرة وعطية الصلاح بلا شك يحيون ويملكون بواسطة إنسان واحد هو عيسى المسيح. فكما أن خطية واحدة جلبت الهلاك على جميع الناس، فإن صلاحا واحدا يجلب الصلاح والحياة لجميع الناس. وكما أنه بمعصية إنسان واحد صار كل البشر مذنبين، كذلك بطاعة إنسان واحد يمكن لكل البشر أن يصيروا صالحين عند الله. والشريعة أضيفت لكي تكثر المعاصي، لكن حيث كثرت الخطية تزيد النعمة أكثر منها، والنتيجة هي كما أن الخطية سيطرت فجلبت الموت، كذلك تسيطر النعمة عن طريق الصلاح فتجلب حياة الخلود بواسطة عيسى المسيح ربنا. يقول الإنجيل إن آدم عصى الله فنزلت لعنة الله على العالم كله، واللعنة جابت الموت للإنسان. عزيزي المستمع، يمكن تقول في نفسك: طب أنا ذنبي إيه؟ ليه أنا آخد عقاب خطية آدم اللي عملها من آلاف السنين؟ ده مش عدل. مهلا يا عزيزي، فكر معايا شوية. انت كمان بتخطي زيك زي آدم، لأنك من نفس العجينة، من نفس طينة آدم، عاصي ونفسك ميالة للسوء. لو كنت تطلب عدل الله والملاك اللي واقف على كتفك وزلك حسناتك وسيئاتك، حيتحكم عليك بالإعدام وتترمي في نار جهنم. عشان كفة السيئات هتطلع طبة خالص، تقيلة خالص. وجت الشريعة ووصايا الله لموسى وأظهرت بوضوح الذنوب اللي كل إنسان كان بيعملها من يوم آدم. يعني كان الإنسان مذنب من قبل ما تنزل شريعة الله، لكن الشريعة حددت خطايانا. فلما قال الله ما تسرقش، اللي سرق أصبح عاصي لله ومحتقر أوامر الله. كذلك اللي اشتهى وزنى وقتل مش بس أذنب ولكنه عصى أمر الله. يعني الشريعة أظهرت للإنسان شناعة خطيته وخلته واقف أمام الله شايل ذنوبه على كتفه وواقف مكسوف وخايف من غضب الله عليه. كل إنسان فينا اتولد في عيلة آدم الطبيعية، عيلة محكوم فيها على كل واحد بالموت، مش بس عشان آدم أخطأ وعصى الله، لكن عشان كل واحد فينا ورث طبيعة آدم الأثيمة. وفعلا كلنا ارتكبنا الإثم والذنوب، يعني ورثنا طبيعتنا المذنبة الميالة للخطية، ومعاها ورثنا قصاص الله، دينونة الله. لكن جه السيد عيسى المسيح العالم عشان يمكنك تستبدل دينونة الله بغفران الله، تستبدل خطاياك كإنسان بصلاح المسيح. المسيح اتولد كإنسان من عذراء بنت بنوت مولودة ببذرة الخطية زي أي إنسان، لكن المسيح ما اتولدش من راجل، يعني من علاقة جنسية، عشان المسيح هو نفسه كلمة الله وروحه، جه الإله في جسد الإنسان، عاش في الأرض زي أي إنسان ولكنه عاش من غير ما يخطئ، اختبر كل تجارب العالم اللي بنمر فيها إحنا، لكن وقف أمام الشر وتصداله وانتصر على الشرير. استبدل عيسى المسيح نسل الجنس البشري الخاطي بنسله هو الصالح. ادى عيسى المسيح كل انسان الفرصة انه يتولد ولادة تانية، ولادة روحية مش بالجسد لكن بالايمان. يعني كل واحد يآمن ان السيد عيسى المسيح هو فعلا الاله اللي جه في الجسد، هو اللي عاش في جسد انسان ولكنه ما اخطأش زي الانسان ابن ادم. كل واحد يآمن ان عيسى الصالح جاء العالم عشان ياخد كل ذنوب الإنسان اللي يآمن في جسده البشري. جسد المسيح البشري مات على الصليب وخد معاه نسل آدم الخاطي، ولما قام من الموت ادى المؤمن الفرصة انه يستبدل حياته الخاطية بصلاح عيسى المسيح. يعني لما تآمن ان المسيح كفر عن خطاياك بموته هتسيب نسل آدم الخاطي وتتولد ولادة روحية في المسيح. الولادة الروحية تبتدي بالغفران لخطاياك وترشدك في الصلاح وتوصلك للحياة الأبدية بريء أمام الله. يا ترى يا عزيزي هتختار تفضل في عيلة آدم ونسله الخاطي؟ تحاول جهدك تعمل الصلاح، تقرب لله خطوة أو اتنين وترجع تقع على الأرض، تجاهد وتيأس؟ اوعى تيأس، النجدة تجيلك لما تشوف الرب يسوع المسيح عيسى ابن مريم واقف فتح لك دراعيه عشان يرفعك هو نفسه ويجعلك مقبول عند الله. سلم الشريعة ما وصلكش لله لأنك ما قدرتش تطلعه، سلم الشريعة جابلك لعنة الله. عيسى المسيح غلب الشريعة وتغلب عليها، لو أمنت بيه الشيطان ما يعودش يبقى له سلطة على حياتك. المسيح هو اللي يديك قوة من عنده تخليك تختار تمشي مع الله وتطيع أوامره. ونغوتك الخطية مش هتقع الأرض. الرب يسوع المسيح هيحميك بدراعه المحبة. نسل آدم جابلك الدمار، نسل المسيح جابلك النجاة. نسل آدم جابلك الخطية، نسل المسيح جابلك البر. نسل آدم جابلك الموت، نسل المسيح جابلك الحياة الأبدية. نسل آدم فصلك عن الله، نسل المسيح رجع لك العلاقة بينك وبين الله. نسل آدم جابلك العصيان، نسل المسيح جابلك الطاعة. نسل آدم جابلك الدينونة، نسل المسيح جابلك الخلاص. بارك يا رب كل واحد سمع الرسالة دي. حط في قلب كل مستمع ومستمعة الإيمان بيسوع المسيح عيسى ابن مريم عشان يترك نسل آدم ويدخل في نسلك الكريم بواسطة عيسى المسيح. آمين.
1: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
0: للمراسلة عنواني comeisa@junoc

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في إنجيل المسيح حسب البشير لوقا.

0: ولكن ها الآن فإنكم لستم أنتم بالحقيقة القابضين علي، لأن الله هو الذي سمح وسلمني لأيديكم، وأنا موافق لتخطيط إرادته. الآن يطفح خبثكم ظاهرا، فهذه الساعة إعلان عن حقيقتكم الخاطئة وبيان لنضجكم نحو الدينونة، فلستم أنتم العاملين بل أنتم آلات مسكينة في يد أبيكم الشيطان، فهو يدفعكم للمنكرات فتأتون بقناع التقوى الشديدة بأنوار كثيرة لتضيء الظلمة، ولكنكم بالحقيقة تنشرون الليل الدامس والظلم المقشعر وألوية جهنم. فالآن يسيطر سلطان الظلمة ويستحوذ على الحق لتغطيتي، ولكنه سيتحطم بوداعتي لأن المحبة والحق أقوى من العنف والاغتصاب.
1: الصلاة. نشكرك أيها الرب يسوع لأنك لم تهرب، بل سلمت نفسك لأيدي الحرس الذين قبضوا عليك لتكمل فداءنا. علمنا الوداعة ومحبة أعدائنا ومعرفة إرادة أبينا السماوي في كل لحظة، وامنحنا القوة لنتبعها. آمين.

إنكار بطرس وندامته، الأصحاح 22 عدد 54 إلى 62. فأخذوه وساقوه وأدخلوه إلى بيت رئيس الكهنة، وأما بطرس فتبعه من بعيد. ولما أضرموا ناراً في وسط الدار وجلسوا معاً، جلس بطرس بينهم، فرأته جارية جالساً عند النار فتفرست فيه وقالت: وهذا كان معه. فأنكره قائلاً: لست أعرفه يا امرأة. وبعد قليل رآه آخر وقال: وأنت منهم. فقال بطرس: يا إنسان، لست أنا. ولما مضى نحو ساعة واحدة أكد آخر قائلاً: بالحق إن هذا أيضاً كان معه، لأنه جليلي أيضاً. فقال بطرس: يا إنسان، لست أعرف ما تقول. وفي الحال بينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام الرب كيف قال له: إنك قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات. فخرج بطرس إلى خارج وبكى بكاء مراً.

لقد برهن بطرس جرأته وبطولته في الحديقة لما استل سيفه وضرب الجندي العبد، ولما منعه ربه من الكفاح بالسيف أطاعه رأساً ظناً أن الرب أراد بذلك أن يثبت أنه المسيح بإحضار جيوش الملائكة لنصرته وتحريره وهداية الرؤساء للسجود له، فيحل ملكوت الله في محور المجلس الأعلى. وبهذه الحالة الانتصارية فلا يريد بطرس أن يكون بعيداً، بل على مقربة لينال مركز وسلطة رئاسة الوزراء. فتسلل زعيم التلاميذ خلف الجمع الضاج من وادي قدرون، ودخل معهم من باب المدينة المحروسة صاعدا خلفهم الدرج المرتفع، ووصل أخيرا مستخفيا إلى دار رئيس الكهنة. وبينما كان الحكام الدينيون يستجوبون يسوع عن تلاميذه وتعليمه، وجاءوا بشهود زور ليدمغوه بمخالفة الشريعة، جلس بطرس في فسحة الدار وقلبه مضطرب وممتلئ تساؤلا، ولكنه تظاهر بالاطمئنان وأصغى لأحاديث الحراس واستهزائهم بالملك الوديع، وسمع لعناتهم على ذلك التلميذ المجنون الذي قطع أذن زميلهم العبد والذي شفاه هذا السجين الغريب. وفجأة اشتبهت جارية ببطرس على وهج النار فتفرست فيه، وتأكدت قائلة بصوت عال فوق الجلوس: انتبهوا، هذا الذي في وسطكم جاسوس، إنه من جماعة يسوع. فهذه العبارة نخزت بطرس في القلب وخطر له القفز والهرب، ولكنه عاد فضبط أعصابه وأجاب بسطحية ولا مبالاة كأنه لا يهمه شيء: لا أعرفه البتة، ماذا تقولين؟ أنت مخطئة. فالتفت الجميع إليه عند سماعهم اتهامها وجوابه المنكر، ولكنه تظاهر بهدوء البال والبراءة المسكينة، إنما أعصابه كانت مهتزة ومتيقظة كنمر يشم خطرا محدقا به. ورغم إنكاره فقد ابتدأ الحراس يلاحظونه بدقة، واحدهم كان أيضا قد رأى بطرس في الهيكل مع الرب، فكرر اتهام الجارية وقولها. فاغتاظ بطرس ثانية وجاوب بحدة وإيجاز وأنكر علاقته بيسوع مكررا، وحلف بصدق كذبه. مرقس 14:55-72. واستمر استنطاق يسوع في دار رئيس الكهنة، وسألوه خصوصا عن شركائه فلم يجاوبهم يسوع بكلمة واحدة. أما وتلميذه الأول قد صاح في ساحة الدار أنه لا يعرف الناصري وليس من جماعته، فقد وقعت واقعة التجربة التي أنبأه بها يسوع سابقا. لكن التلاميذ كانوا قد ناموا وما استعدوا
للآلام وللإيمان بإرشاد الله في كل لحظة، والقيام بالشهادة الحق في حكمة. فكذب بطرس ورفض ربه وجدف بحلف كاذب. هكذا سقط بطرس سقوطا عظيما، وحاول ساعة كاملة أن يخرج من الباب دون أن يلاحظه أحد. وفي هذه الأثناء رآه ثالث وتفرس فيه بدقة، وأكد أن هذا الرجل هو جاسوس للناصري، لأنه يتكلم اللهجة الجليلية. فلعن بطرس نفسه إن كان يعرفه أو كانت له علاقة في كل هذه القضية. وفي هذه اللحظة صاح الديك الذي أخبره عنه يسوع في رحمته سابقا، لأنه عرف قلب بطرس الذي يفور سريعا، عالما أن الثقة بالذات لا تخلصنا في ساعة التجربة، بل الاتكال على الرب وحده. ونخز صياح الديك أذن بطرس كصوت بوق الدينونة الأخيرة، واخترق اضطرابه ومراءاته. فتطلع بطرس إلى يسوع الذي قاده الجنود من بيت إلى آخر عبر الدار في هذه اللحظات الحاسمة. ويسوع التفت وسط حراسة نحو بطرس وتطلع في عينيه، وهذه النظرة من ابن الله إلى بطرس حطمته وأدانته وأعلنت فساده وخبثه لآخر عمق. فانكسر سمعان وخجل، لأنه أدرك عدم قدرته لعمل صالح، ولم يؤمن بنبوة يسوع حقا، فأدرك سوء إنكاره والهلاك المحتوم عليه، وأنه ليس أصلح من الآخرين. فذابت نفسه المفتخرة خجلا وخزيا، وانتهى اتكاله على ذاته، وملأت الندامة المرة قلبه المفجوع، وركض من الباب المفتوح الآن وبكى بكاء مرا. فانكسار بطرس كان فوز يسوع العظيم في تلك الليلة، لأنه حرر أكبر تلاميذه من الاعتداد والإيمان بالذات، وأراه عمق الشر المتأصل في نفسه. فلهذا هدت دموع الندامة بطرس إلى حياة جديدة مبنية على النعمة فقط. أيها الأخ، هل تطلعت مرة إلى عيني يسوع فاخترق قلبك ولم تؤمن بقدرتك الخاصة، بل ارتميت تائبا إلى قدمي يسوع مخلصك؟

0: الصلاة. يا رب أنا متكبر متكل على نفسي، منافق جبان وعنيد، لا ترفضني وحررني من قيود ذنوبي، علمني أن أصبح شاهدا أمينا لأجلك في كل تواضع وحكمة، لكي لا أعمل ما أريد أنا بل ما أنت تريده، وأتقوى بقدرتك لأن قوتك تكمن في ضعفي. آمين.
1: أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجانا قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لإنجيل المسيح حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى العنوان التالي: Waters of Life, PO Box 600513-70305, Stuttgart, Germany، أو على البريد الإلكتروني التالي maranata@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.